وحيد. ولما حبيبك يستنى على الطريق بيقول لك أنا جاي جاي عليك. أنت مش وحيد، أنا شايف، أنا سامع، أنا عارف. حياة بتمشي بتدور بتلف وصوتك